Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

الحمد لله الحمد لله الذي يحشرنا في المحشر أشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار وأشهد أن

بنعمه الايمان والاسلام والصلاه والسلام على سيدنا محمد خير الانام وعلى اله واصحابه الكرام اشهد ان لا اله الا الله الملك القدوس السلام واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب السراب والاغترام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم ونفسي بتقوى الله

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ورد عن الخلفاء الراشدين

المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم انفعنا الكلاء والبلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتنة ما لا يدفع غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين أما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر حكيم.